بيش بيرخ بوتينو كتجي بطورين ربصاك بيعكم ووي بريخ ليشمور ليصور ليعزور وكاد يعان ما يبريك اتخون تكي اتخون لابا كوسر اتخون كنش بركو يشمور تتخيب ويخيب الحييب طبيب الشلوك تابع دولار تابع دولار.